0: تعبير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين إننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
0: التعبير ده بيقول
2: وين وفيها تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي،

تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرى لو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش يصير، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هر

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ديورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وإنت كنت حاكمة من قبل ما انكتب التاريخ. عقدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربي زي فهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وتعته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلاف الميس الريم، كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه لقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي يعرفن وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي مغلطش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

الكاسة حرموم الدايق المدرة أو الجشة أو الدشة لو ده كنت أخرتك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويريتني أدرى من أمس عن بكرة.

نظام هيوع كله بانتظام اشتقت لاصحاب والنظام وين يا خسارة وين خسارة شو اللي صار كل هادي الليخة ضليتني واقف زي الحصان ضليت اتفرع زي اخصان شيك تعبان ليش شو صار ضل مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش هدف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا ب...

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود بديب، وانت كنت حاكمة منا بالمن كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس، وصلني مسج منك شكله معلق.

الشبكة من سنين كان بالعربيزي ففهمت انه قديم مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع سيكور بتفلافل ميس الريم كوم التكاسي على اليمين لا قدام شوي عكل ما قدرت اقول للقاضي اني لا قدام بشي مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعماني شي بس الضعف عمره ما نادى الإيمان بعمري ما بدي أعرف عنوان الشيخ لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان أبدا شايف الطرق رافض لنعاد وأنا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات إذا هيك بتحدى جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات حاسب كدباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو ده جديد وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: أبو العيد أبو العيس من لوت فلسطين.
1: ممسوس الورقة مقطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مقطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة مفروضة في

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرع أو بطلت تكافح أو سبت الظالم.

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

أغسل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

مايك مقاطعة رام الله. هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمنكتة بالتاريخ، عقيدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني. بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شات ولا لا الوصل كان بالعكس، وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمسح بنكهة كأس شنع سيكور بتفلاف المي سرين، كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرفن وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات، مخنا مكنة بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزموين فردات فعلي بتلزم عين على الذات، حاسب كده باتي مغلطش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات.

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فاكرها بالبساطة، اللي انت فاكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبحر زي ما شفت خلي الطبخة تاخد حالة، شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري ده التقييم، اكون حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

حساسه حرموم متضايق ومضطره او تجشه او تدشه لو ده كنت اخرتك تراجع شو صار بالفتره سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطره ويا ريتني قادرة من امس عن بكره مش وقت اتكاسر حنضلنا اسره لو بطلت تكافح او سبت الظالم

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش يصير، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا جودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ديورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، ثانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمن كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس الشنع، زي كوربة فلافل ميس الريم، كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي. عكل ما قدرتش اقول للقاضي اني لا قدام بشيء، مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعماني الشيء، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلنا حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين إننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمبدأ هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك كتاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالك شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري ده تقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: во весь млёд. فلسطين
1: ممزوز الورقة مطوط زي الزهرة مفروض زي الزعتر مطوش مش كامل ملطوش زي الولعة طربوش على الحالة مفروضة في

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي احصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فيش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

وجودنا وزي فوق أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا

هيك مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة منها بالمن كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شات ولا لا الوصة كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي عالبلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بتفلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اقول للقاضي اني لا قدام بشي، مش عشانها كذبة بل بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدي في تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى جزم وين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتحط الكلمه حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك يا إنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فاكرها بالبساطة، اللي انت فاكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
0: التعبير ده بيقول
2: وين وفي عتشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت خلي طبخك تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري للتقييم، اكون حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني قادرة من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

لقيتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش يصير، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

ولدي انو سنتش انا فيكم مشتبه تحكي ليش بلا اكل ددي ولدي زيت الكذاب عشفتي ايزي بيبي كله ايزي اهم اشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا لويجي مش مارادونا انا مش بيدي ولدي عرفتك ولدي شفته كله بيع كله بالعزمه ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زن حكمه كيو بتخبط في صحيح وانا مش منتبه 2015 بيك انا مكتب بس لكن لسه سبعه لسه سبعه لسه سبعه

كله بالعتمة مشوفش صمو بكم احنا بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونغ فو شت انا زن حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 ببي انا مكتب بس لكن لسه سبعة

العقود أمريكية. تخيل صهيوني عم يخلع من أرض الزيتون ومطلوب سامحه وخليه يعيش أيام هنية. تخيل إسماعيل هنية قطاع غزة المحاصر عم بحاصر عقول الناس بملابس شرعية.

الإنسان وصانع الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل Thank you.

طول وعد رجال صدق اللي قال من المحال يقوم الحال بالقلب شوارعنا ورح تضل بالبال شوارع مضوايب 400,000 مراية آية من آيات الله قايم كفاية بين الأرض والسماء منه الأمن اللي بيحميني أنا شعبي اللي بيحمي الحياة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

كلمهم ذوبوني حياة عيون اللي برمش حياة شافي كل كلمهم ذوبوني حياة عيون اللي برمشهم غربوني حياة شافي.